لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي، صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده.

0: حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أرسل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم، وما سبحنا من سبحان الله بحمده، وما حللنا من لا إله إلا الله، وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أبي وإخوان الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، والدينا والديكم أمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين، وخصوصا إلى روح حجي محمد حتى بن حجي رشيد، ثم إلى روح سعرف الله بن حجي محمد حتى، ثم إلى روح رحمة ريادي بن أحمد طلحة، ثم إلى روح إنسواتي بنتي أتر عثمان، ثم إلى روكن لي بن بال بكي، ثم إلى روح أغوس بروبل بن كنتي كلي، ثم إلى روح مصطفى بن عبد الله، ثم إلى روافق أجيدة بنتي غبريان شاه، ثم إلى روح حجي محرن بن ترسي، ثم إلى الحج هريتي بنتي درجي، ثم إلى رشتي فاطمة بنتي حجي محرن، ثم إلى روح حجي عيشة بنتي هاشم، ثم إلى روح حجي أسنوي بن جفري، ثم إلى روح حجي سقي بن حجي نزر، ثم إلى روح محمد سمن بن سمان، ثم إلى سبح النور بن محمد، ثم إلى محمد تمرين بن أحمد رسوان شاه، ثم إلى روح حجي برهان بن دندا، ثم إلى روح حجي نوسيحان بن ما يوسف، ثم إلى روح مهريتان إلى بنتي حجي برهان، ثم إلى روح والدنا والدكم أمواتنا وأمواتكم، ثم إلى روح أسباني بن حجي أوتوه، ثم إلى روح بهرية بنت أمير والدنا والدكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأجعلنا الجنة منازلهم ومساكنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يسر لنا وللمسلمات زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا مولانا يا مجيب يا حاضر يا غيب، توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا والمسلمين غريب، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.
1: Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, demikian tadi baru saja kita ikuti bersama pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilillah Muttadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok untuk kesempatan malam hari ini Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda. Acara yang sama bisa Anda ikuti kembali besok jam 19 waktu Indonesia Tengah. Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita jelang jam 20 waktu Indonesia Tengah.